0: Sul pezzo 11 ما غير ترى كونغو دراجي الناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد راه غادي يعطي واحد هذا واحد
1: ici Provence.